0: يعني موصل صحتين
1: صحتين
0: صحتين with an N
1: صحتين.
0: We also say صحة cheer.
1: Do it.
0: So cheers.
1: صحتين
0: صحتين.
2: Casa Suárez.